بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى.

الرشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلوا

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش.

وشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

أحد لا تدخل حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم

أرضك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أحوالكم.

لهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار

0: يسيرا
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

رأسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

فيكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا

عتق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة

مبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

ولا تحزني إنا ردوه إلي لاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون له

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم

يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

نويت من سلام ما تنتصر مشفعا بكم تماسر فدمت من رب البلاء يا حمار

مقدما مسليا بها مقدما متجيا لكون قديما اسما وعن نفوس بالمقال اسما.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا
3: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا
3: حمدنا بأن تصلي على سيدنا من البرية وعلى محمد وأن تسلم على يا باقي الأبيض سلمة الولاة فسلمنا سلم الفضل يا ربي حني عليه.

وفي كل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي كل مسلم ومسلما مغفرة تنزل من سلاما وفي كل مسلم ومسلما مغفرة له تقول حسنا يلا وصل لي أبدا وسلما.

0: وسبت الآل وفي المآل يا من بيسا سبيل الأنبياء من النهيد في سبيل الأنبياء سلم تسليم على النبي والآل وسبت وسلم فيه يا من من الناس ما سويت
1: y capiacen

واجعل علينا بركات الفاتحة واجعل إلى أهل مسلم مانعا وتلنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

مدد الذهب عليه كل الله وكل ما لم نذكر اليوم ودفنا ببابه كل اواه ودننا

ولم تخير أزمينا عسرا درا ولا تلم مني المال وبالشقاوة تبدي الشيطان بخير ما ملكت أرضانا يسرقه مريزا من دماغي وليس يرى

سيد كل عرب وعنبي سيدنا محمد المبارك يا واحدا في الملك لم يسالك وبجير الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا رسول كائنا وتنبني مصدر الواصلا ولا رسول لمعزتنا وليكن بلا رسول سمرا وسكنا بوايا في يوم

وسلم كل أسرا مقبلا وليها بميمين والعيا جميعها طيبا علما بالغيا يا ربنا سلم وسلم.

والمرسلين والأولياء وجر بعاقبه والكريم يا واجب العزمة والتكريم فروق سر اللسان خير فرتا وسكنا تشكم عن بهرتا يا ربنا يا سلام وسما

سيدنا محمد بلالي وصبي بلالي والمعالي وجغل بلالي ولرسول جنة عن كلنا وجغل بديلة الأعمال أصالحا بليه الأعمال وجغل بلالي

فاستغفر كل مستقيم يا من يهدى الصراط المستقيم وصل يا رب اللهم آمين على مؤسس ثم

ولا يحاسب الذين فاشروا صلي على الغائب والوطان مع سلامك وزين وجاه.

وسلم وسلم يا خير على معظم السماء طاهر وعليه وسلم لدعائي يا من هو

وسلم عليه بالعافيه وسلم يا من يجود بالمرا صل وسلم من يا مجمل على الذي سمعته مسمن وعلي وسلم المحسبين وقرعا من اسم

سلم سلم يا هلالي ولعلي والاسالي اعتبرني وعلى النسك واذكر النسر سلم سلم يا الهي على المصنع بنجيه الهي ولعلي والاسالي اربع النوال وبيبشر النوم يا يوال سلم سلم يا إلهي على المسمى بكلم الله وعلي وسلم يا من الخير يتودي والأمان سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل تربى ربيا يا من يوكل لخير الأمان سلم وسلم يا مريد النور على الذي

0: سلم سلم يا مولينا راما
1: على المصمم بالنبي راما
0: وعليه وسلم المهاجرين.

صلي على معصوم الزرور وآله وسلم وسلم يا من أقام آسفا حتى السماء.

مبشرا يا من بكل يدي تنور صلي على من اسمه منير وعليه وسلم وسلم بتعليم سلوك العلماء صلي وسلم يا مجيب بدعي على الذي سمعته بداعي وعليه ما سمع بكم ملي واذكر أحالي واذكر عملي يا من به لم يغرني عدوا صلي على

لا لجلال لا لجمال ممن تعالى رب السماء أكرم بعالي حامي يالي راعي الرجال في النساء.

سامع الخروج مات البرور بلا نفع بني الديوري مع حضوري باقي سروري للرجل فائن لا تدعي بعد وجاهي عند سبائي وفي المساء سلا تؤتك بمدح الثقى تأتي بغتا مع اعتذائي علي سلا رب وجل وباقي كل في الالقيائي علي سلم والامر فقم والاجر غسم في الاذكيائي على هديق باب طريقي اخر سوقي كل ردائي على الوزير سيف البشير رد الخدير اجور الخدائي ارجعي واقي الاياي غير ردائي من سلب خائي على الخريف.

ألقني يوم الغصر يوم ندائي أرباب الخير أرباب ديري لباق ميري أبي ابتدائي كل انسجام لاتباع

أجيب دعائي ظل وظلم على المكلم ودور يا عظيم وسم وعائم على الرسول باب نزولي

كله بجودي واجعل وجودي فوق الأداء هبني ودادا قتل المرادا يا من فادا بلا كراء أبي غرورا قل الغرورا هبودا سرورا لكل رائي واذكر كلامي وغمد كلامي بلا ملامي ولا امترائي ودي لساني نوير جناني ذب أماني وسد برائي زنست ديراني قط ميرا فلتك جورا لي ميرائي الخذيالي من الدلالي وبالغالي خلد سرائي غني تابا يخذون الكتابة واقبل متابا يا صدرائي يا قيل ربي خير مربي طيبت قلبي بعد ابتدائي صلي وسلم على المتمم وكل يازن بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفرع بيات المنسومة في كل وقت وعين أبدا آمين وهب للناس منها رداك أكبر في كل عرف منها وعب لكل من يقرؤها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا

0: آدم الأبدي وسلم سرمدا على الذي سمى محمدا وآلي وصحبه واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وابلغ جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وتمالي من زنبي يا ماليا بجائي زنبي واب لمن يقره أو يكتب خير المنى يا من أتني كتب واب لمن أبسه أو أسلم بأي وجه بالنبي أملا يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن واب أبدل الكلام يا ربنا أزل سلامين
1: نبي دنيا أخرى بتصحيح وتوطين لله جل يدي والقلب معبدني وساخلي فوق ما عند السليطين لراض في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بالتكوين يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحييني أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجيم كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى ختلي بتليني عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبييني مع عيوب التي كانت تزلزلني وليعين خيرا كل تعييني توجه الخلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه الصلاة بتسليم بجملته وجاد لي منه تكريما بمخزوني ليهب بكونك وهابا منايما يا خير مغني.

كم المراد بتمليك وتلقين وجاء إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاخيني أنت الخدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي سرب الدهاقين لرد بقهرك من قد سلطوا صمدا ثم وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكور له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رض لي ذوي الفسح طرا والسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاخ الظنون هنا يا مغني جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا ني بالمدافع طرا والسكاكين أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم ورتم الكل لي مثل المساكين على النبي صلي بالتسليم بالكرماء ولتخري طيفك ذا رجعا بتسكيني مد الحياة بما فرضاه من عمل وتهي قلبي بإيخان وتمكين لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول من كماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تهمين أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر جاء وتأمين لله أقبلت والمختار واسطتي وارتجي حوز غسي خير تسميني هاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وفر أو كنت ذا وجل ناجيته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصيني رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لضيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو الخدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دواما كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار متى ما يزورها زائر لهدى يصر هي الدار دار الحق والدين خبرت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشيني يا من يكون من ما قد شاء بلا سبب كون مرادي وليرض ما يقصيني بفي والجذب هبل السول دون عنن يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكل إذ تحليني حبوتني بالذي قد فاخ مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وجعل شكوري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما صغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجر ينابع مع الخيب في خلدي واصم لساني من لحن الأظاليم يا رب صلي بتسليم على سندي ولا لما شابه شم العرانين علي صلي وسلم بالجميع وقد نيل البقيع الذي ابتدع المضعوني بطيد لي ورلي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مطعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فلستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في أبد بكن ورد لي أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تكريني ليكن بكن سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرع للوراء مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوح في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراك الله والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق مظنوني يا رب صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المصطفى بالصالح.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fi ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
4: Mohammedine. وعلى آله وصحبه وسلم رسيما وابن أفهم دعيسا في بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناظر الأقبل أقوى الهادي إلى سراتك المستقيم وعلى آله فقدره ومقدار العظيم وجلاز الأمداء جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعر الله واته فرم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نصر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلاء مما تلقنا بها الأور الهين والولدان في الجنة التي أهيد المطلقون وجلاء من أحب ذكر إليك فإلي عليه الصلاة والسلام بسم الإله المنهاء بلا مناء ولا انتهاء بسم الإله المنهاء بلا مناء ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قدر ما قلبي بالاقتداء

مع الهلاوة عبد الدراية لدى الأداء أزلة علي بلا ارتحالي بديالي بلا بكائي اقبل متابي وهم جنابي.

ذاتك خذ لي نوالا يمي كمالا يا من تعالى انصر ركائي زد هدايا قد هدايا لي بردايا دون ذكائي يا غير مولي على بفضلي ألي يهدي بلا غلائي مدد غالي مدياري يا ذا الغدار بلا جلالي يا من كفاني يا من سخاني يا من عماني عن الخلائي أنت مرادي أنت عمادي نوير فؤادي يا سديائي

لي بخيرك الأدخياء يا خير محيي كل برعي وخير سعيك الأزكياء هب للدقامة خن الملامة هب للكرامة بذي النواء بذي الجمال بذي الكمال بذي المال بذي الدواء بذي العبادة بذي الإفادة بخرق عادة للأولياء بذي الغدار مرجي الغدار يا رضياء.

الأسف بنائي أنت سروري بلا حروري ففي بروري نوير حنائي فيك أقول فلا أهولا فيك أمول بلا فنائي أني جزاك رب نداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير مبي خير مبي بالارتزاء إن القديم ويس مخيما ولا ريم سلتزاء أنت مجيري من الغرور ومن غروري داي زخائي سلت مكاني تتاماني أولي داري بيت الغمائي.

بلا جرائي لك لساني ما الجناني ولا أداني كثوري لك لساني ما الجناني ولا أداني كثوري أنت السبيل بك الوصول لمن ينيل خير سرائي أتربت لي أصعب خير.

يا ذا الفديل أنت الوسيل في ذي الغداء فيك سكوني إلى المتين إلى فتوني ولا انخداء خير عبادي باب ليالي نار بلادي يا نار دائي أذهبت غمي ما تظلمي يوجد به الميداهي نجائي أذهبت فقري لي سندسري من خير مكر ولا إجائي زكيت نفسي فكبت عبسي أذهبت نفسي سد قتائي سند جهادي ستيباتي أبو خيط ذاتي ما نتائي لك رجوعي ما جماهي بغير جوعي ولا خطائي لك التفاتي يا تسلاتي بعد صلاتي مع صلائي.

ما أوت ما قد جنيت فيك ابتغيت خير نمائي فيك ثابي فيك إيادي بالاغتراب.

عزائي واغتسبائي أنت أبيبي يا من بيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واهي يا خير راهي يا خير داعي لذي سمائي جل عليك بمن لديك مسن عليك عند الرمائي عليك ذلم دعبا وكرم من بك زم آل تمائي بك أخوض بك أفيد يا من يسود سوي صفائي سوي الخولي نعج الرسولي ما ينخفولي ما ينخفائي.

للغلاي ما ينخدايا بادي الهتايا هادي البرايا بلا خلاي ما ينخدايا بادي الهتايا هادي البرايا بلا خلاي لو البراها لو سفارا لو جماعة بارتقائي إن رام علماً أو رام خلماً أو رام سلماً باخلقائي فذاك يدى وذاك يدى له ويدى فبسخائي هادي المجير نور المنير قيس البزير لزي اتدائي هام النزير داء بصير ليس النزير لزي اتدائي مسك لذاك بسر لباك مسك لهاك وسيد دائي منج لسالك منجا لناسك جالي أبالك أنت تقائي حلم فخيري جبر كسيري زيت أخيري باقي خائي

مع المدعي ذو الخطاب بعد متابي من كل عابي مع المدعي لك خوارق من تلك الخلائق ليس لسابق ولا لجائي من انصراف سيء يعافى عمن بعد التجائي.

فيك ثنائي رمتم ابتداء يعطي فلاحا يكفي ابتداء ما لنا إني بمدعي آيان تربي حتى نبدي مع البناء لكن أجلت عمل ثمثو وما مدت كالنبلاء يا رب عادي أرم اليدي للبدلاء فكيف أوي مدحا لمعي والمدحو معي للأخرى.

البر يا أغلى البهر رجول البر بار السخاء ما في عيوبي مضي خيبي من خي جيبي من نتخائي مضي أيادي.

بعد فدين. نعم اللبيب نعم الحريب، نعم اللبيب ماء الخفاي. أمر يا رجاب الغتال ما المدال بلا رباي. أغمر السرور أبدى الخيور، مدى السرور رز غجائي. زم سخيما نفن غليما، قاد القديم إلى النجاي. حد فك كبلا قد بث فطلا، فدر ولا والنف جائي. جاء للنوائب مبدي عجائب، لا في مصائب بات الفائي. مد الخيور إلى القصور، باد النسور باد البهائي. حيث أفاد من استفاد، ليس أفاد عند دهائي. حيث نفاد من تفاد، ليس نبادا إذا الدهائي. لو مناخب لو عجائب لو خرائب بلا انتهائي. زب يكلم دب يسلم، تير ناسم كسيداي. زر تسير خيس يفور، بير تفور برائزاي. جسم يعن لو يهن، زيب يا إني برأسي. حدث فقرى من هنا أسرى، بالجسم جارى بلا افتراء. أكرم بربي أسرى بيبي، ليلا لخربي مع البراء. خبات يتري من بعد توري، مجيم بشري في الأنبياء. خبات يسري من بعد توري، مديم بسري في الأنبياء. زرع أميني مع الأمين، فأغل أميني للأسبياء. ما دلال عبد الجلال،

بالاعتماء لا لجلالا لا لجمالا ممن تعالى رب السماء أكرم بعالي حاميالي راعي الرجال إذن النساء نعم العزيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤداء كافي الغرور ما من الخرور موت البرور بلا نفاء باني الديور مع الحقور باقي سروري للجلفاء لا ابتدائي بعد وجاهي عند سبائي وفي المساء صلاة ستر بمدح فتاة تاتي بات مع اعتدائي علي سلى رب وجل فقاك كل في الالقياء علي سلم والامر فقم والاجر غسم في الاذكياء على هديق باب طريق اخر سوق كل رداء على الوزير سيف البشير رد الخدير وجور الخداء على جهاي راقي الايام

الفرائي فنول خيري أغدى ديري بيرسل خيري ما انترائي فوت أمري لمبق أمري مع آل بدر بلا امترائي إني أقول ولا يميل لما يزول مع الجراء يا زجرالي يا متعالي يا خيرالي يا جيب دخائي سلم وسلم على المكلم ودور يا عظيم وسمعي على الرسول باب نزولي للنيل سولي يا مرحائي

كلي بجودي واجعل وجودي فوق الاداء هبني ودادا قتل المرادا يا من فادا بلا كراء حبيب راق الغرور هب دم سرورا لكل رائي واذكر خلامي وغمد كلامي لا ملامي ولا امترائي ود لساني نوير جناني ثب اماني وسد برائي زنصف ديراني حتى ميرا فلتك جورا لي ميرائي الخزي علي من عبد الالي.

خير مربي طيب قلبي بابتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياس بلا انتهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفرع بيات المنسومة في كل وقت وعين أبدا آمين. وهب للناس منها رداك أكبر في كل عرف منها وعب لكل من يقرؤها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا. يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا. يا على نبيك الإمام الصالحين يا على غنيك سراج من أبد. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآلي وصحبي. واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وابلغ جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وتمالي من سنبي يا ماليا بجائي سنبي. وابل من يقرأ أو يكتب خير المنايا من أتني كتب وابل من أبسه أو أسلم بأي وجه بالنبي أملا. يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن وابت أفضل الكلام. يا ربنا أرسل سلامين خديم إلى الذي سفلوا خير قديم

يا ربنا مد سلاميك بلا لا يتم لمن سراتيك بلا يا ربنا بسن خليلك الحبيب بقدمتي وكل سالي لبيب امين يا ربي باخ وجهك يا واحدا ليس يرى مصيبك يا من لوجهك الكريم سنسام كتبت قتلي على يدي اللسام بلا سن ولا جون ولا خرا ولا ايدا ولا بلا ولا درل يا من لوجهك الكريم سنسام كتبت ابلي اسمه من الاثام يا من لوجهك الكريم سل الكتاب كتبت ابلي اسمه من الاثام في كل شيء سائرا وباتنا وانظر بي يا مالك المواتنا واجعل نفن لسوي الامزار وخيم يا واهب الامزار يا ذا الاراد وسما صل بلا هدنا على من خدمته خط بلا سيدنا محمد والال وسلبه في الال والمال وسلم عليه واغفر يا غفور

ذياري ومنبي إليه ودبرني قبل توجه لهين إلى ثوى خائري أنت المهين واجذب لمن يقر خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد واب لمن يقر ما يغبت بي سواه يا جميل ينصت يا ذا البلاد والعباد صليا وسلمنا على النبي وكلها في آله وصحبه ولترفع إليك سعي برداء يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله ختم دا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه ولتجعلي سن اسم خارقا به ينجعلي يا من أمرت سوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المغتار في الرسل من يقبل صلاة خلفت بها قسما لوجهك يا من قد معك سلي واقبل نسائي وسعي كله كرما ولا ترد الليالي من العمل فاقبل مني فضلا لا مناقصة وقل بخير أنا إلي بأمري اذكر بفضلك سوي وردين به يا من بي سرت زادي ولم أملي

ولا تردنه يا مذيب الليل ثم النظام إلى تيزا بقدر ولا تردنه يا مذيب الخلد زواج المرد بيترم في علن بأخي وجهك أحقق الرجاء لني يا رب كلي وخذ لي برد آخر لي وما التمس بجاه المنتقى لني زلني وسلم على المطار في الكرماء وبشرا بنسمي أفضل الرسل

وقوتي الأجران جناتي الله أنت المصور خلد للنبي بشارا وصورا ديادنا المكري الله غفرت لي.

الإنس والجن والشيطان يلعبون أنت سميع الذي ناجيت زمانا وبالمسر

أنت الذي في العزيز قد قوتني أبدا لطفا عجيبا يزيد ذو الفكر يا الله أنت الخبير الذي عاينت خبرته وخوتني منك علم الخيب يا الله أنت الحليم الذي زحزحت

وإنك الأوان اجعلني هنا وغدا في السابقين بفضل منك يا الله يا آخر جوع.

ظاهر ثقنيا معمول منقديا عني وآثر بي القرآن يلعاه يا بنر ثقنيا أسرار زامنان واجعل فؤادي يظهر فذكري الله هب لي

سوى قصدر في الدهر يلاه وسوى من لتواء يقدون مفسدات وليس جيب دعوة.

0: خير الأنبياء تويدي العجل خير الأنبياء
1: خير الأنبياء تويدي العجل
0: شقنت مجادي كرجر عن الأولياء تويدي العجل خير الأنبياء
1: شقنت مجادي كرجر عن الأولياء
0: Kulule maye la, mire se akanta kulen nelo.

0: يا أمة المصطفى أستم بي شرفا ولم ياسكنا إنس ولا جام فأنتم خير قوم من الأنبياء وجام مبشرا من كلام من أي غرام وآخر النذر يا المصطفى كرما دهرا بعرف شاشير من قيلو وصلي النبي كريم عليه به ورويره بريعان يلو دبل المخلف الليل المصطفى دخلو شاول انشغنيو في الكون يلو
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait tout le monde.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirat al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بولم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ni lende nuyu lillahi wa rasulih ci guddi gi sun borom jaglel xetul l'islam defal ñuko muy guddi go xamne ku sun borom baxé nga dund ba fekke ko am nga occasion bu reuy bo xamne nit ki suñ borom jaglelul mu bok ci xéetu diiné jojo mën na dundu gu guddu te giiru dundam du ci am lu mëna wécc genn guddi gogo ndax junni wër day bu ngeen ko sétlo juroom ñett fukki att yu tégal la te bari na ci binde fi legi ño xamne duñu dund lu ma juroom ñett fukki att muy guddi go xamne nak li tuba yu wax multidimensionnel la ko suñ borom def muy guddi go am ay dimension yu bari guddi go xamne li ci xew bari na liñ ci mëna waxtaan.